السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانتي سنما خايا منين ومنين عجيني بو السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان.